جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء 12 من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورك. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى صبيحة كل يوم أن يجعلنا دائما مما يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها.

نترافق سويا لحلقة جديدة اليوم مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع باقة متميزة دائما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. حلقة من خلالها بنعمل إطلالة على أبرز التطورات وعلى أبرز العناوين والموضوعات التي نوقشت وأصبحت سجالا خلال الساعات الماضية واحتلت صدارة الاهتمام أمام الإعلام والرأي العام. جولة يومية نحاول من خلالها تقديم ما تيسر من عناوين وأخبار كان لها كثير من الاهتمام، وأيضا هي من الأمور التي تسير في طريق البلاد إما تطورا وإما رجوعا إلى الخلف. صاحبي طيبة، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريف، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي رطب وحار عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وللأيام القادمة أيضا، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية. هالموجة الحارة يلي بتبقى مستمرة لغاية يوم الجمعة لما بتتأثر المنطقة. إذن هالموجة الحارة يلي بتبقى مستمرة لغاية يوم الجمعة لما بتتأثر المنطقة بكتل هوائية معتدلة الحرارة تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وبيتحول الطقس إلى متقلب. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعات يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يلي بتبقى أعلى من معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا لل 35 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 20 ولغاية 31 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 23 وصولا ل 38 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 لل 35 كيلومتر بالساعة. أما نسبة الرطوبة على الساحل فتنخفض قليلا لليوم لتسجل بين 60 ل 80%.

0: إذن الطقس الصيفي الرطب والحار لا زال عم بيسيطر على الأجواء اللبنانية لغاية يوم الجمعة، كما تقول مصلحة الأرصاد. من بعد يوم الجمعة هناك طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة بمنتصف شهر آب، ويمكن معقول تشتي بآب كما قال وائل كفوري.
1: راح الليل وجهك بعده هون، راح الليل صوتك بعده هون، يا هم الليل بكرة لو رحنا، يا هم الليل وضاعت ما طرحنا، صوتك وجهك خيالك هون

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. 12 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. جلسة تشريعية حامية اخترقها اشتباك حكومي، إلغاء الإعدام وإقرار صادم لسجن الإعلاميين. تصعيد إسرائيلي جنوبا وواشنطن تكشف نتائج مفاوضات روما. جنبلاط على تشاؤمه، السلام مستحيل، الطريق في أوله والعرب يدفعون الثمن الأكبر. ماذا سيقدم كليرفيلد للبنان؟ شروط إسرائيلية تواجه الأمل بالانسحاب. نواف سلام يوضح حقيقة السجال مع منسة، لم أمنعه من الحضور، ولسنا 24 حكومة. رسالة من حماس إلى بري بالتخلي عن السلاح في غزة، فماذا تفعل في لبنان؟ من الإعلام الإلكتروني إلى حق الرد والعقوبات، ماذا يتضمن قانون الإعلام الجديد في لبنان؟ الخلاف يتجدد بين الضمان والمستشفيات، رقابة على الفروقات وتعرفة لا تغطي كلفة الاستشفاء. لماذا غابت مصر عن الوساطة في الملف اللبناني؟ الرئيس عون: لن نسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا. إسرائيل تشدد الحصار على مسلحين في مرتفعات عيل علي الطاهر والسفير الأمريكي، المفاوضات تتقدم. هل اقتنع بعدم جدوى بقاء السلاح حزب الله؟ لن نسلم في مقابل مكاسب. يرتفع مع تزايد الشكوك حول إبرام اتفاق بين أمريكا وإيران.

بدعم من واشنطن بدأ محادثات الانتقال السياسي في فنزويلا. الحرس القديم يعود لحماية النظام الإيراني، فهل يكون هو من يرثه؟

تحصيلة قتلى زلزال كولومبيا ترتفع إلى أكثر من 250 وعمليات الإنقاذ مستمرة. الأمم المتحدة، موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وشدة. أكثر من 20,000 شخص يفرون من منازلهم مع اشتداد حرائق كندا. حظر الحجاب لن يحل مشكلات فرنسا. الإعدام يدين الأسد ويعقد استرداده، حكم تاريخي يصطدم بعقدة التنفيذ.

مجددا يتوعد طهران بضربة قوية. سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة كوفيد. وفي النهار كتب الدكتور نصيف حتي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى أين؟ وكتب فارس خشان عن اتفاق مكة والأسئلة الإقليمية الشائكة. إلى عناوين جريدة الأخبار. نواف سلام يقمع الجيش ويهدد بالشارع السني. حق الوزير في الكلام أمام مجلس النواب ثابت دستوريا. مجلس النواب يقر قانون الإعلام الجديد بلا تعديلات. العدو يستهدف المسعفين ورجال الإطفاء ويشعل النيران في أراضي الجنوب. تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية لإيجاد حل للنازحين في مراكز الإيواء المعرضة للإخلاء. 7 سنوات على الدوران في حلقة رد الودائع، السلطات ماطل تمهيدا لبيع الذهب. خطر على حياة اللواء السوري في مكان توقيفه، القاضي الحاج يفتح مكتبه لسفير الوصاية الأمريكية. رواتب السلطة العامة والموظفين، الكبار أولا ثم الآخرون. زوطر تناشد الدولة التدخل لوقف أعمال التجريف والتفجير الإسرائيلية. إلغاء عقوبة الإعدام خلال الجلسة التشريعية إنما بصيغة تسويوية. استهداف مقر التحالف في عدن، صنعاء توسع رقعة العمليات الاستباقية. مخاوف من السيناريو الأسوأ، انكماش حاد ينتظر الاقتصاد. محاكمة جماعية لرجال الدين، البحرين تنتقم من رافضي التطبيع. القضاء السوري يحكم بإعدام بشار وماهر الأسد. لا هلع إيراني من اتفاق مكة، الخليجيون يفقدون الثقة بأمريكا. إعادة هيكلة إيرانية للقيادة العسكرية وترامب يواصل هلوساته، نريد تعويضا. عراقجي، إيران أثبتت نفسها أمام العالم في الحرب الأخيرة وسنبذل كل طاقتنا لزيادة قوة إيران. موسكو، الاتفاق مع دمشق حول تشغيل القاعدتين خطوة مهمة لتعزيز العلاقات. ارتفاع عدد قتلى زلزال كولومبيا إلى 240 والبحث المتواصل عن ناجين. وفي الأخبار، كتبت رولا إبراهيم إقرار قانون مرقص لتكميم الإعلام، تشريع على قياس السلطة وأصحاب النفوذ. إلى عناوين نداء الوطن. جاء
جلسة إلغاء الإعدام وإعدام الإعلام. العفو العام يطير النصاب ويرحل إلى اليوم. نقابة الصحافة والمحررين تتحركان رفضا لقانون الإعلام. مسؤول أمريكي في الخارجية لنداء الوطن: الحزب يحاول تخريب مسار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، ولبنان سيقدم خرائط طريق مفصلة للمناطق التجريبية. وفد حقوقي يشكر جعجع على موقفه من قانون العفو العام. اتفاقية قرض ب 150 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي في لبنان. الرئيس عون: هدفي إعادة بناء الدولة رغم معارضة الساعين إلى هدم أسسها. إلغاء الإعدام يقر في مجلس النواب وكتلة الحزب تنسحب.

الجيش يبت أكثر من مليون حبة كبتاجون معدة للتهريب خارج لبنان. توقيف منح رخص البناء ملف ينتظر قرارا سياسيا. الدب الروسي يخنق الحزب والناتو السني يقطع أنفاسه. إجاك الدور يا دكتور، العدالة تنتصر لأطفال درعا. ترامب يفك أسر جيلمان بلا مقابل من روسيا. محسن رضائي: لن أفتح مضيق هرمز ما لم تغير أمريكا من سلوكها. زيلينسكي: روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في قصفها على أوكرانيا. وفد من وكالة الطاقة الذرية سيزور سوريا للإعلان عن تقدم كبير. كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وبيانات عربية وإسلامية تندد بالاعتراف. ترامب: طهران تحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بشعوب لبنان وسوريا واليمن وغزة. القيادة المركزية الأمريكية استهداف سفينة متجهة إلى إيران بصاروخين. وفي نداء الوطن كاتب سامر زري: هل تحاك خديعة كبرى في كواليس دار الفتوى؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: شروط إيران تعقد مساعي السلام الباكستانية، رضائي يشدد على مطلب إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال المجمدة. أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه، نقيب المحامين السوري: يحق لنا المطالبة بهم دوليا. لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل والعفو العام على طريق الحل. براك يعطل استكمال حكومة الزيدي في العراق. الرئيس التركي أردوغان للشرق الأوسط: اتفاقية مكة تعزز البعد الردعي. أكد أن علاقة تركيا بالسعودية استراتيجية، وتمنى عودة هرمز لخدمة التجارة الدولية بصورة آمنة. شروط إيرانية تعقد الأزمة وستة قتلى في هجوم حوثي إرهابي على سفينة شحن. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى المراوحة. تحقيق ترامب وروسيا: كيف تحول إلى ورقة ضغط وتجاذب حزبي. الرئيس الأمريكي: خياراتنا، إما تنهار إيران اقتصاديا وإما ضربها بشدة. رئيس سابق للموساد: جواسيس تجولوا في منشأة نووية إيرانية عدة مرات. اجتماع أمني عراقي أردني سوري في عمان لتعزيز الجاهزية العسكرية. خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج قمة مكة للدفاع المشترك. توحيد المؤسسات الليبية يتصدر محادثات تبيبي وفيدان في طرابلس الغرب.
وطالبان يبحثان التعاون الأمني على الحدود. شروط إيران تعقد مساعي السلام. السعودية وتركيا تبحثان جهود خفض التصعيد وأمن الممرات المائية. واشنطن ودول حليفة لها تطالب بإخطار مسبق قبل اختبارات الصواريخ الباليستية. اقتصاد قطر ينمو بنحو 3% في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية. المستثمرون الأجانب يعودون إلى الأسواق الناشئة بعد شهرين من النزوح. التفاحات التي ألقاها كريستوفر نولان في الأوديسا. باراك أوباما يتحول إلى موفي بودكاست عن الكتب. أولى جوائز المونو تحية للمسرح واختبار للمستقبل واحتفاء بشجرة الزيتون. اكتشاف بقايا طريق عسيلة على الدرب السلطاني في شمال سيناء المصرية.

وفي الشرق الأوسط كتب سمير عطلة عن الولادة الذهبية، وكتب حنا صالح عن المبدأ الجديد الأرض مقابل السلاح.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. بعد ازدياد الشكاوى من ارتفاع فاتورة كهرباء المولدات بسبب تلاعب الأسعار وفرض رسوم غير قانونية تعتبر بمثابة خوات على المواطنين، تحرك القضاء وقرر وضع يده على الملف ومتابعته. صح النوم يعني مش الحالة، تقرر خلاص، قرر حط ايده على الملف بس هيك، ما في اشي اكتر، يحرك الملف، يفتح الملف، يستدعي، يعاقب، يحاسب، ولا بس حطينا ايدنا بعدين اي ايد. انا بتعجبني الخبريات والاسرار، شافوا هالمخالفات اللي هي مستمرة على سنوات طويلة، بس تحديدا هلا بهالفترة وقت الازمات، فهلا خلص حطينا ايدنا على الملف وكأنه ما كانوا عارفين فيه من الاول. تنتشر أخبار بين المواطنين عن وجود أعداد كبيرة من القوميين السوريين الذين فروا من سوريا مع سقوط نظام الأسد، ويقيمون في مراكز للحزب القومي في بيروت والمتن الشمالي خصوصا. وقد أبدى مواطنون في بيت شباب استياءهم من مظاهر مسلحة في وسطهم. كمان جايين بمظاهرهم المسلحة قاعدين بالمراكز الحزبية، ما بيعرفوا يعيشوا هالجماعة بدون سلاح، بدون فوضى، بدون تخريب. طب وشو وضع الدولة يلي شد بمكان ورخي بمكان آخر؟

يردد متابعون مطلعون من أبناء الجنوب معلومات تؤكد مقتل العشرات من عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب في الأشهر الماضية، وهم شاهدوا نعوشا في الأسابيع الماضية ملفوفة بالأعلام الإيرانية، وأن بعض هؤلاء القتلى نقل ليدفن في إيران والجزء الأكبر دفن في الأراضي اللبنانية. هذا الشيء أصبح معروف، أن هناك كثير من القيادات والعناصر والمرتزقة الذين أتوا لكي يقاتلوا إلى جانب الميليشيا، إنما المفارقة أن هودي أتوا خلال أشهر طويلة وعلى أعين الدولة قبل ما بلش تراقب بشكل صحيح. وبعد في منهم، بعد في منهم كتير لغاية الآن، وهذا لا يعتبر تدخل بالشأن اللبناني أبداً أبداً. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تركز إحدى الوزارات على تفعيل تبادل المعلومات وفق منصة إلكترونية موحدة مع مؤسسة تجبي وتراقب لتطابق معلومات الطرفين عن الشركات وتصاريح الضرائب والرسوم المصرح عنها. جيد، التنسيق بين إدارات الدولة دايما شغلة جيدة، خاصة هن بينسقوا بموضوع المصاري، يعني قديش بدنا نستفيد من هالمواطن هيدا، سواء كان صاحب مؤسسة سواء كان مواطن عادي، كيف فينا نقشطوا مصرياته، فهيدي بدها مراقبة.

علم أن حزبا مسيحيا كبيرا يعيد تنظيم صفوفه بعد إخفاقات ظهرت في الآونة الأخيرة على مستوى المشهد الإعلامي، استغلها خصمه السياسي واستطاع التفوق عليه من خلالها. بعتقد المقصود هو حزب الهويت اللبنانية، اللي يقال أنه جرى فيه تبديل بالمسؤول الإعلامي من شارل جبور إلى صديقنا جاد دميان، مع أنه ما صحت الأخبار لغاية الآن، بس يقال أن هناك تغيير على مستوى المسؤول الإعلامي. أزالت وزارة الخارجية الإسرائيلية من حساباتها على مواقع التواصل الخريطة التي نشرتها قبل أيام والتي ضمت أجزاء من جنوب لبنان، وعلم أن تل أبيب بررت للإدارة الأمريكية نشر الخريطة بالقول إن الخطأ ناجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعدادها، مما أدى إلى إدراج أجزاء من الجنوب ضمن الأراضي الإسرائيلية. والإدارة الأمريكية تنعت بأنه هذا غلط بالذكاء الاصطناعي، غباء طبيعي هيدا كان.

إلى خفايا وأسرار. موقع لبنان فايلز. في رصد ومتابعة لوحظ وجود حواجز أمنية عند عدد من مفارق الضاحية الجنوبية، يتولاها عناصر بلباس أمني إلى جانب شبان من المنطقة. ويأتي هذا المشهد كواحد من التفاصيل اليومية التي باتت تلفت الانتباه في أحياء الضاحية. هو على أساس أقرينا أنه بيروت منزوعة السلاح، بس من وقت اللي أقرينا هيدا القانون وهيدا القرار والسلاح إلى ازدياد مش إلى نقصان. أشارت معلومات أن عدد من العناصر التابعة للنظام السوري السابق المتواجدين في لبنان اتخذوا تدابير أمنية خاصة، حيث توارى عدد منهم عن الأنظار خوفا من ملاحقتهم من قبل جهات تابعة للنظام السوري الحالي المتواجدين في لبنان. وتتخوف مصادر أمنية من تطور هذا الملف سريعا على الساحة اللبنانية، ما قد يسبب أزمة بين لبنان وسوريا. لا بده يسبب أزمة الجماعة، من وقت اللي وصلوا على السلطة عم يقولوا لكم سلمونا هودي المجرمين الهربانين والراجين على لبنان بطريقة غير شرعية أساسا، ونحن ما عم نعرف نسلم ونقول ما نعرفين وينني، مع أنه كل وسائل الإعلام عارفة وينني وعاملة معهم مقابلة. فالمشكلة مش عندنا مش من عندهم. تحرص وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في كل إطلالة حوارية لها على الثناء على طاقم العمل في الوزارة، قائلة إنهم أبطال، ومنوهة بأنهم من أصل 12 رئيس مصلحة هناك 10 نساء. ما فهمت الإشادة إنه هن عم يشتغلوا صح، ولا إنه فقط لأنه من أصل 12 في 10 نساء، يعني قصة نسويات وعقد القصة. المهم المسؤول يكون عم يشتغل صح، سواء كان رجل أو امرأة، يعني شو هالعقد اللي عايشينه أنتم؟ إلى أسرار نداء الوطن. معلومات عن استكمال الحزب إعادة تركيب هيكله التنظيمي في مناطق جنوبية عبر تعيين قياديين في مواقع مسؤول رابط بعد مقتل عدد كبير منهم. واللافت أن معظم المعينين يتمتعون بقدرات مالية، ما يطرح تساؤلات حول إذا ما كانت القدرة المالية معيارا أساسيا في اختيار القيادات الجديدة. يجوز يكون هناك شرط جديد دخل على إطار التعيين، أنه يكون مرتاح ماديا مش يصرف على العالم، بما أنه نحن في ألسنا ما معنا نصرف، فبدنا الناس مرتاحين. أشارت مصادر أمريكية إلى أن واشنطن على تواصل مع روما بشأن التحقق إلى جانب القوة التي ستحل محل اليونيفل، والقوى المزمع تأسيسها ستساهم في تدريب الجيش ومساعدته في نزع الألغام، وأكدت أن فرنسا لن يكون لها دور بسبب الرفض الإسرائيلي. أخطائي على فرنسا، ما عاد حدا عم يقبل له دور بلبنان لا بالطالع ولا بالنازل. على كل هذا الموضوع هو طبعا موضوع مهم جدا، وسيبقى مفار بحث من هي القوة التي ستكون مكان اليونيفل يلي بينتهي عقده بنهاية السنة. توقفت هيئات حقوقية عندما أدلت به مراجع قانونية في قضية رياض سليمة، ولا سيما قولها تنتظر المراجع القانونية مجريات التحقيق لتتأكد من تحرر القضاء من ضغوط محتملة. وسألت هذه الهيئات هل هناك ضغوط محتملة في هذه القضية؟ عن جد الهيئات عم تسألوا، أنتوا عم تسألوا هل هناك ضغوط؟ طبيعي في ضغوط، ما في ضغوط واضحة جدا من أول بداية فتح هذا الملف، كله خايف ما يفتح تمه رياض سليمة يعني بيحكي. هذا
هلا كتار من اللبنانيين بيتمنوا انه يفتح باب المذكرات ويحكي عن كل الفظائع اللي صارت بالسنوات الماضية، بس اكيد هذا الكلام لن يكون وهو على قيد الحياة. اخيرا في اسرار جريدة الاخبار، علقت مصادر دبلوماسية متابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على الكلام الرئاسي عن تقدم المسار التفاوضي في جولة روما، فقالت إن تعميم وصف التقدم لا تؤيده حصيلة الملفات المطروحة. لم تتوقف الغارات، بل شهد الجنوب تصعيدا واسعا بالتزامن مع الاجتماعات، ولم يتوقف تدمير المنازل، ولم يفرج عن أسير لبناني، أو لم يحسم خلاف حدودي، كما لم يوضع جدول للانسحاب. أما الاتفاق على لائحة الدول المرشحة للمشاركة في التحقق فلا يشكل تقدما لبنانيا، لأنه يوسع الوصاية على الجيش، بينما احتفظت إسرائيل بحق رفض الدول واختيار المقبول منها مع واشنطن.

عند حدود معينة كنتوا ما بتكتبوا هذا الكلام، بس انتوا لغاية الآن بعدكم مصرين على تشويه صورة التفاوض اللبناني والمدح بالتفاوض الإيراني، لأنه بكوا لبنان ورقة إيرانية. وهذا الأمر قد فصل من زمان، قلنا لكم أخذنا استقلالية التفاوض وخليكم عم تنوحوا. هذه كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.

فعن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاش.

كما كان متوقع، كانت الجلسة التشريعية بيوم الأول أمس هي نجمة الجماهير، نجمة الإعلام والرأي العام. الإشكالات يلي تواكبت مع هذه الجلسة، المشاريع يلي كانت فيها كثير من الاختلافات، والمشاريع الأربعة اللي هن مسار العقدة مثل ما صرتوا بتعرفون، سواء موضوع إلغاء الإعدام، قانون الإعلام، العفو العام اللي هو أكثر مشكل، وعندك قانون إعادة هيكلة المصارف. هودي القوانين يلي ثلاثة منهم تناقشوا بالأمس، والرابع مفترض مؤجل اليوم ويبدو رح بيطير. هالجلسة مع الإشكالات بين النواب والكتل النيابية، مع الإشكال الكبير يلي صار منذ انطلاق الجلسة بسبب وزير الدفاع وأسراره على إلقاء كلمة، هذا الموضوع رح نحكي فيه بتفاصيله بالفقرة الجاية. إنما طالما هالجلسة كانت هي المحطة الأولى أو المحطة الأبرز للناس والمهتمين بالرأي العام والشأن العام، فخلينا ضبطني بالإنترو نبلش فيها لحتى نتفرغ لبقى المواضيع. في بداية الجلسة التشريعية يلي انطلقت عند الساعة 11 من يوم أمس، جرى إقرار قانون إلغاء الإعدام، قطع بسلاسة مع التعديل اللي كان مطلوب، واللي هو أن عقوبة المؤبد المشدد التي استبدلت بدل عقوبة الإعدام رح بتكون سارية ليس بمفعول رجعي. هذا التعديل الوحيد اللي صار، وبالتالي تم إقراره بساعة نقاش، يعني ما أخذ وقت كتير كبير. قانون الإعلام أخذ كتير من الجدل، تم إقراره يعني من بعد كتير من الجدل والمهاترات والمطالعات، رغم أنه هذا القانون إنه 16 سنة عم نبحث فيه. تخيل 16 سنة كم مجلس نيابي يعني كانوا عم يتداولوا هذا القانون. للأسف تم إقراره دون أي تعديل، مع أنه كان معروف تماما أنه سيتم تعديل المادة يلي بتأدي إلى الحبس، واللي هي كل من تعمد اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية. كان من المفترض أنه هذه المادة تتعدل، إنما لم تعدل وبقيت كما هي. ولذلك طالما تم إقراره بهالطريقة، اليوم هناك اجتماع مهم بنقابتي الصحافة والمحررين يلي اتنيناتهم معترضين على قانون الإعلام، وهناك اليوم دعوة للجميع للمشاركة بهذا الاجتماع لوضع خطة للتحرك والمطالبة بإلغاء أو تعديل هذه البنود يلي من المفترض أنه تكون مانا موجودة يعني. ولحتى أكون معكم واضح وصريح، طبعا قانون الإعلام فيه سيئات وفيه إيجابيات، يعني مثل ما فيه إيجابيات كتير كمان فيه نوع من أنواع السلبيات. هيدي القصة بدها تفصيل، فلذلك بدنا نتركها لفقرة لوحدة ومش اليوم. يعني طالما اليوم في اجتماع لنقابتي الصحافة والمحررين، وطالما بده هذا الجدل يرجع ينفتح عن جديد، رغم الاحتفال اللي صار من وزير الإعلام بول مورقس أمس وقال لك مبروك إقرار القانون الإعلام الجديد من بعد 16 سنة من المداولات، إنما يبدو أنه هذا الموضوع رح يبقى مثار بشكل كتير كبير ومثير للجدل مع الأيام القادمة. فخلينا نتركه بركي لحلقة بكرة، نحكي عن السلبيات والإيجابيات الموجودة بهذا القانون. يعني ما فينا ننكر أنه القانون الجديد ألغى قانون المطبوعات الصادر منذ عام 62، ألغى محكمة المطبوعات، منع المحكمة العسكرية من المحاكمات بقضايا الرأي العام، نص على إنشاء محاكم ابتدائية بالمحافظات، ألغى التوقيف الاحتياطي، ونص على إزالة المادة الإعلامية من الموقع أو من المنصة التابعة للوسيلة الإعلامية في حال كانت المادة غير صحيحة. هيدي من الإيجابيات، بس كمان من السلبيات هو إقرار المادة 104 يلي بتنص على عقوبة الحبس بحق من استعمل وسائل الإعلام للتحريض على النزاع الطائفي أو على العنف. لا، والحلو انه من بعد ما تم اقراره ومن بعد ما بارك لنا الدكتور مرقص بالقانون، قال لك بس انا سجلت اعتراضي على الماده اللي بتجرم الصحفيين، لكن قانون الاعلام صدر دون اي تعديل وساسعى الى ادراج تعديلات عليه. لا اقر، يعني اللي نطر 16 سنه بكيف ينطر قصه اسبوع زمان مثلا لحتى تتم هذه التعديلات؟ بعدين كل هالوقت من المناقشات والمداولات والاجتماعات يلي اكلت ايام وساعات، انه ما تم فيه اقرار هيدي الماده شطبه، يعني ضروري إنه حط بالقانون شيء يسيء لأله، بدل ما يكون القانون الكل عم يحتفل فيه
هي اللي عم يهجموه من جميع الأطراف. من بعد مرور قانون الإعلام بقى إجا وقت القانون المثير للجدل، وهو قانون العفو العام يلي بده يكون بالتفصيل موجود معنا بالفقرة القادمة، سواء من بداية الجلسة لغاية نهايتها من بعد انسحاب بعض الكتل النيابية لحديث ما فرطوا الجلسة وقال لك أنه سنسعى إلى التوافق. يبدو أنه السعي إلى توافق لإقرار القانون اليوم بالتعديلات المطلوبة فيه.

اليوم رح بيكون يوم تاني من الجلسة التشريعية. طبعا قانون العفو العام هو الأساس، وبعدين عندك قانون إعادة هيكلة المصارف يلي يبدو أنه ما في اتفاق عليه، ما بعتقد رح بيتم إقراره. وعلى فكرة إقرار قانون الإعلام وإقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام كانوا أساسا غير متوقعين، وهذا دليل أن هناك طبخة طبخت في الخفاء. خلينا نتابع بقى اليوم شو بده يصير معنا من تطورات، خاصة انه ما في شيء بعد محسوم. كل مرة بتوصل اللقمة للتم، وكل مرة بترجع بتطلع الشياطين بالتفاصيل، واكيد بده يكون في شياطين طالما في ناس اصحاب نفوس مريضة مثل بوصعب.

بسأل علي هالليل ليلي وين عيونا وين ها هي بسأل علي هالليل ليلي لفلفتها برموش عيني لزرع الضربة ورو حني ما بين يوم ويوم فرخ حنيني لو معاود أخذها الحظ من دي وعاود أخذها

بعتقد جميع اللبنانيين والمتابعين لموضوع قانون العفو العام وصلوا لخلاصة أنه تقنياً ما عاد في مجال للنقاش، كل الأمور التقنية شرحناها وفصلناها، وما في وسيلة إعلامية إلا ما تطرقت للأمور التقنية بتفصيلها، والتعديلات يلي صارت الجميع أجمع عليها، ما عدا طبعاً جزء قليل من الفتنجية يلي لازالوا لغاية الآن عم يحاولوا يكبوا السم من خلال هذه القوانين أو من خلال التحريض عليها. وبالتالي أصبح المشكل بالسياسة وما عاد المشكل بالقانون وتعديلاته والمواد الموجودة بقلبه، والموقف الرافض من قبل بعض الجهات العسكرية يلي كان عم يتم ترجمته بالأمس من خلال موقف وزير الدفاع ميشيل منسا. لأختصر لكم الطريق والقصة كلها على بعضها كيف صارت بالأمس لحتى وسعت المواضيع لوصلت إلى إنهاء الجلسة، آخر شيء فرطت الجلسة. من بداية الجلسة قبل الساعة 11 وصل معالي وزير الدفاع ودخل إلى الجلسة قبل رئيس الحكومة، وبعدين دخل رئيس الحكومة وبالتالي شافه محضر كلمة بده يقولها، قال لك أنا بدي أقول رأي الجيش بالموضوع. رفض رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام يلي بيعرف تماما القانون شو بيقول، وتمسك بحقه بالمادة 64 من الدستور اللبناني يلي بتقلك اللي بيمثل الحكومة هو رئيسها، وقال له أنه لا، ما فيك تبين أنه الحكومة هي برأيين، فبالتالي نحن بدنا نكون برأي واحد، نحن مش 24 حكومة ولا 24 إدارة، نحن حكومة تتابع شأنها وأمورها بمبدأ التضامن الوزاري. فرفض رفض تام أن يكون هناك كلمة للسيد وزير الدفاع، مما أثار امتعاضه من بعد ما طلع صوتهم لبرا، وطبعا الصحفيين كانوا موجودين لحتى ينقلوا الصورة بتفاصيلها، وغادر الجلسة وخرج ولم يعد. الكثير من الكلام وتداول الإعلام الكثير من الشائعات حول كيف توسعت الأمور وكيف بلش النواب بقى يلطشوا بعضنا البعض ومين وقف مع مين ومين وقف ضد مين والمواقف التي أخذت، وبعدين قيل أن هناك تدخل كان من قيادة الجيش وأصرار على أن يكون هناك كلمة لوزير الدفاع، وإلا قال بيجي قائد الجيش بنفسه يلقي الكلمة، وهذا الشيء كتبته جريدة الأخبار ضمن حملة التحريض اللي عملتها اليوم، ما بعرف دي مصدقيته لأنه الأخبار بتعرفه بتكذب أكثر ما بتكتب وبتتنفس. كل النهار دلت الوسطات من قبل دولة الاستيز يقلك انه بس خلي يحضر، وكأنه منعوا للوزير من الحضور، هذا الامر غير صحيح تماما. طيلة النهار دلت الوسطات لآخر لحظة والوزير لم يحضر. على شو تمت التسمية آخر شيء رح نخبركم، ليه بدل المستعجلين انتواك، ما خلونا عم نفصلكم الامور ونبصلكم يا حبة حبة يا ده العادي. مين اللي أثار قصة أنه قال له معاد تحضر الجلسة؟ طبعا العبد القبيح جميل السيد يلي طلع وعلى طريقة نسوان الفرن قال للإعلام، صرح لهم قال لهم أنه من بعد السجال اللي صار طلب رئيس الحكومة من وزير الدفاع المغادرة، وهذا الأمر هو مجرد كذب محض، وهذا شيء أشار له دولة رئيس الحكومة لما نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا وقال لم أطلب منه المغادرة نهائيا، وبالعكس أنا بكن له كل الاحترام، كل القصة ما فيها طلبت أن يكون هناك موقف واحد، وقال له ما بقى حدا يزيد علينا بموضوع محبة الجيش ولا حدا يحاول يحط الجيش بوجه طائفي معينة، لأنه هيك ما بيكون حريص على المؤسسة، بالعكس هيك عم يكون عم يخليها تكون طرف. شفتوا الكلام العقلاني؟ شفتوا التمسك بالدستور والقانون؟ بينما العبد القبيح شو كان عم بيقول؟ قال لك انه ابدا، قال له طلع انه برات الجلسة وما تحضر، وهذا الكلام اللي قاله للإعلام. فقام وزير الدفاع لما قال له انه ما تحط الطائفة السنية الكريمة بوجه الجيش، فوزير الدفاع لا شعوريا بكى، قال له أنا 40 سنة خدمة بالجيش ما بعرف ميز بين مسلم ومسيحي، بتقلي أنا بدي حط الطائفة بوجه الجيش؟ قام بكى. هيدا على زعم كذب يعني وأحاديث وسوالف العبد القبيح، بكى حتى ابتلت فخزية. وهكذا قضيت كل النهار قضيناها على محاولة أنه بيحضر ما بيحضر، مع أنه أكد رئيس الحكومة 100 مليون مرة أنه هو ما منعه من الحضور، بس قال له أنه أنا اللي بحكي باسم الحكومة بحسب المادة 64 من الدستور، وهون الطامة الكبرى
يعني الطامة الكبرى انه انت تطبق الدستور بهالبلد. انت عندك مشكلة اذا بدك تطبق القوانين. صرنا عايشين ببلد اذا بتحكي فيه الامور المنطقية الطبيعية، تطبيق القوانين، اللجوء الى الدستور، حصرية السلاح بيد الدولة، قرار الحرب والسلم، كل هالامور هاي اللي هي مفترض بديهي باي دولة، صار اللي بيحكي فيها هو الغير عاقل، هو المجنون. بينما المتمسك بالفوضى، المتمسك بالتطاول على المقامات وعلى الصلاحيات، يعني ببساطة مبارح حتى لما تحاول دولة الرئيس بري انه يتدخل بالليل وانه خلي يلقي كلمة، قال له اذا بتريد شوفه، قال له اذا بتريد دولة الرئيس، عم نحكي عن نواف سلام، قال له أنا ما بتدخل بصلاحيات مجلس النواب، ما بقبل حدا يتدخل بصلاحيات الحكومة وطريقة إدارتها، أنا رئيس الحكومة، نحن مش 24 حكومة، وأنا اللي بحكي باسم الحكومة. شوفوا رغم كل الضغط الإعلامي وكل الكذب والشائعات وكل الوساطات، آخر شيء رست الأمور أنه اليوم بيحضر مفترض وزير الدفاع، إنما لن يلقي كلمة، لأنه بحسب الدستور رئيس الحكومة هو اللي بيحكي باسمه، مش فتحين دقيقين كل واحد على حسابه. هلا بعيدا عن الدراما التي أثيرت بهذا الموضوع وبكى ونزلت دموع، وطبعا نحن تأثرنا كتير وكذا، كل معروف تماما يعني المحاولة تعطيل ملف العفو العام من قبل وزير الدفاع من فترة طويلة، وقال لك انه رأي الجيش، معلش يعني اسمحوا لنا بنرجع نقول مرق، شو رأي الجيش؟ شو قالوا رأي الجيش بالموضوع؟ ما أساسا الضباط كانوا حاضرين باللجان المشتركة وأعطوا رأيهم، وصرنا الكلنا عارفين رأيهم، والكل صار مجمع على التعديلات اللي صارت، فوين بده يكون في رأي؟ خي نحن فاتحين كل واحد فاتح دكينة بديرة، ولا في فصل للسلطات، وفي ناس مفترض بتاخد أوامر وبتنفذها، وفي سلطة سياسية بتاخد أوامر، نحن بحكم عسكري، إذا بحكم عسكري لحتى نعرف بس شو رأي الجيش؟ بكرة كان كل واحد بدك تناقش قضيته، بكرة بدك تناقش قضية الموظفين، بيجي بقى حدا بده يحكي باسم الموظفين على مجلس النواب، بدك تناقش موضوع الإعلاميين، بيجي حدا بيحكي باسم الإعلام، ليه؟ لا هالتمييز هذا، ما في شيء اسمه رأي خاص لحدا وفئة معينة، في آراء للنواب تناقش تشريعيا، وفي رئيس حكومة بيرد عليها، نقطة على السطر خلصت. لشو بقى كل هالعصبية؟ العصبية اللي ببلش من فترة، يعني إذا بتذكروا موقف مع علي من قصة قضية الروشي، بدل ما يقف مع الحكومة ضمن التضامن الوزاري طنش وراح وقف مع المشعوذين اللي نزلوا بدهم يعملوا الحفلة، بتذكروا ردوده على أسئلة النواب من الردود على بقولها يعقوبيان كيف رد بعصبية وعشوائي حيضربها كان، فبدنا نخف شوية عصبية ودراما، يعني بالنهاية لا تدار الوزارة أي وزارة بهذه الطريقة. فكرة بس يعني بحسب المستلم هذا الملف قانونيا أو مترأس هذا الملف صديقنا المحامي محمد صبلوح، شايفين كل هالهمروجة هاي اللي عم تنعمل كليات على بعضها، وقفة ما تفكروا وقفة على شي 120-300 معتقل من اللي مسجونين ظلما الغير محكومين لغاية الآن، هن اللي رح يستفيدوا، كل اللي رح يستفيدوا من هالقانون على بعضهم 35 شخص بيناتهم 29 لبناني، يعني هذه كل العقدة هلأ المفارة وكل هالجلسات وكل هالنقاشات الإعلامية وكل هالتحريض اللي عم بيصير المذهبي والطائفي كله فقط على قصة 29 موقوف لبناني والباقيين موقوفين سوريين، بينما الآخرين أساسا هن بيطلعوا بعد 6 شهور، يعني مش مستفيدين من هذا القانون. بس نحن عارفين كل العقدة صارت بموضوع الأسير اللي هو معقد كل هالأمور والإصرار على أبقاء سجين، ولا التعديلات اللي صارت تخليه يطلع بعد 1.5 سنة. طبعا هون شفنا كثير من المدح بقى برئيسة الحكومة وبهالشخصية القوية، وشفنا كثير من عمورة كان امبارح مبسوط كتير عمورة، وشايف انه رئيسة الحكومة رجع لها مجدة رغم انه مش هيدا الهدف. شفتوا بس قوة القانون ما احلاها؟ نواف سلام لا عنده ميليشيا ولا عنده زعران ولا عنده شيء مستفيد منه، هيدا اللي بيكون مش مستفيد من شيء، هيدا رجل القانون، رجل الدولة اللي جاي سلاح الدستور، انا شو بيقول الدستور بمشي، شو بيقول القانون بمشي، فهيدا سلاحه، لا عنده زعران ولا عنده ميليشيا ولا عنده، ما عنده مسؤول إعلامي، ما عنده حدا يشتغله، وبالتالي هو مرتكز قوته بالقانون. تتذكروا الأسبوع الماضي لما دغري مباشرة رد على زعيم العصابة وقال له أنتوا اللي بتخدموا إسرائيل،
هيدي المواقف اللي بتعمل الزعامة. هو لا يسعى لزعامة، لا يسعى لتعيينات، ما عارف يجيب موظف لقاله بكل التعيات لأنه ما بده، هو ما بده يعمل دولة لقاله خاصة مثل الباقيين. شوفوا سبحان الله، هيدي المواقف اللي هي مواقف رجال الدولة هي اللي بتخلق الزعامة وبتخلق هالشعبية اللي عم تشوفوها دون البحث عنها. بينما نعرف البعض دفعوا ملايين الدولارات وحاولوا من خلال الإعلام ومن خلال الكذب والدجل حاولوا أنه يخلقوا زعامة ما عرفوا. شفتوا كيف الزعامة تخلق بالمواقف الصادقة المتمسكة بالقانون والدستور والصلبة يلي ما بترضخ ولا بتطوبس. عنيد بقوة القانون، عند بتطبيق القانون. شو بيقول الكتاب؟ بكاكن كل اللي يقول الرئيس فؤاد شهاب مؤسس الدولة الحديثة، شو بيقول الكتاب؟ شو بيقول الدستور؟ نحن بنمشي. قوة القانون هي اللي بتمنح كل هذه القوة وكل هذا العند بالحق. الارتكاز على الدستور مش الارتكاز على الفوضى، ولا الارتكاز على التهديد بالزعران، ولا على حملات إعلامية، ولا على كتلة نيابية، ولا على شيء. شو بيقول الكتاب؟ نحن بنمشي. وبالتالي صرت أنت مجرم بهالبلد إذا تمسكت بالدستور. صار بده ينعمل عليك حملات، وبدها تشيطنك الناس، وبدها توجه لك سباب وشتائم مثل ما حنشوف بالفقرة الأخيرة الخاصة بالسوشيال ميديا. كل هيدا فقط ليه؟ لأنك متمسك بالدستور. كارثة، أنت عم ترتكب جريمة بهالبلد. طبعا هيدا لأنه الناس معودين للأسف على كثير من ما وصلوا لهذا المنصب وقدموا كثير من التنازلات من أجل أم الصبي والرأي العام، وبدنا نطول بالنا وبدنا نعمل فتنة. ما بعرف الواحد إذا بده يطبق القانون بهالبلد بيكون بده يعمل فتنة. قال لك يا بالأمس رئيس الحكومة المطلوب هو العدالة بعيدا عن الشعبوية وبعيدا عن المزايات. ما عاد حدا يزيد علينا بموضوع الجيش، صار قايل 20 مرة. قال لهم بهالطريقة انتم مش عم تخدموا المؤسسة، انتم عم تضروها ولا عم تحطوها بوجه طائفة بأمها وأبيها. هيدا الحريص على مصلحة المؤسسة وعلى مصلحة مؤسسات البلد، هيدا رجل المؤسسات، عقل رجل الدولة. شفتوا قد ايه بتفرق؟ هيدا بتفرق، بتفرق كتير. وبس لحتى نختم هيدا الجزء لانه هيدا جزء كتير مهم، انتبهوا. الاكاذيب اللي طلعت والروايات اللي رويت بدءا من جميل السيد هذا العبد القبيح اللي معود على الكذب والدجل، يلي طلع لحتى يقلك انه نهره وكحشه من الجلسة، وهيدا شيء ما صار. هيدا كله لخلق فتنة. بتعرفوا بتصير القصة بقى مسلم مسيحي، وبتصير القصة ناس مع الجيش قالوا ناس واقفين ضد الجيش. هيدا الكلام اللي بيعمل الفتنة، هيدا الكلام يلي بيخلي كل هذا الانقسام يظهر. بدل ما يكون عم يسعى للطبطبة على الأمور ويسعى لحلها، بس نحن بنعرف نواياه الخبيثة ونواياه الشريرة يلي ما بحياته كانت بخدمة البلد إلا بخدمة مصالحه ومصالح أسيده اللي كانوا بالنظام البائد.

وببساطة يعني هيدا المطلوب، المطلوب لحتى تقوم هيدي الدولة، المطلوب رجال يتمسكوا بالقانون. كيف مثلا هلأ رئيسة الجمهورية كداحك بموضوع التفاوض، انه لا وانت كيف عم تفاوض لوحدك؟ الدستور بيمنح رئيس الجمهورية حق التفاوض، طالما الدستور هيك بيقول، طالما الكتاب هيك بيقول، ما في حدا يعلم على حدا. وطالما ما كيمشين على أي شيء، لا عندهم شركات ولا عندهم مؤسسات ولا عندهم ولادهم بدهم يستلموا ما بعرف ايه، ولا عندهم تبييض أموال ولا بيتجروا بالمخدرات، فبالتالي ما قادرين عليهم على ممسك، مشان هيك ما قادرين يحاربون إلا بسلاح الشتائم والتطاول بالشخصي وانتهاك أعراضهم، غير هيك ما بيعفوا. اتهامات بالتخوين، اتهامات بالعمالة، بس لأنه ما قادرين يعملوا شيء وهن متحصنين بهيدي القوة، نحن ما عنا مطالب، فبالتالي آخر همنا احكوا شو بدكم تحكوا، نحن هدفنا محاولة إعادة بناء الدولة.

0: وهي وصلنا لخلاصة أنه الزعامة الحقيقية تبنى من خلال المواقف الوطنية، وهيدي المواقف الوطنية اللي شفناها عم تتكرر من وقت صخرة قروشي لغاية الرد على النعيم لغاية الأمس. هيدي المواقف المتسلحة بلغة القانون بلغة الدستور. دستور من خاطركم يلي انزعجتم. أما هالدراما وهالفوضوية ومحاولة البكائيات وأبكي وما بعرف إيه وحق شو بيقول الدستور؟ ما عجبكن غير الدستور. هاي بالزمرات بمسرحية غربي لدوريد لحام المسرحية الشهيرة لما كانوا بدهم يحاولوا يتهربوا من تطبيق الدستور شو قال لك؟ قال لك الحمار أكل الدستور. هيدا من السكتشات الشهيرة يلي رح نسمعها هلا ونشوف كيف الحمار أكل الدستور كرمال ما يتطبق القانون، وكأنه صار عنا حساسية ضد تطبيق القوانين. وتحية لرجل الدولة.
1: ها بعدك ما سافرت؟
2: أنا ما بحب السفر يوم الأربعاء.
1: لك أنت رح تسافر
2: الأربعاء الجاي.
1: ها
3: وين كل هلا المعلم ناطركم من الصبح.
1: صبحك بالخير استاذ.
2: صباح الخير.
1: سمعنا بالحجة قال بدك عمال.
2: ايه والله.
1: ايه هلا بيجوا.
2: ليش مو حضرتكم العمال؟
1: لا نحن فلاحين.
2: والعمال
1: راح يلموا لابو احمد. كتير بدك؟
2: والله كل ما كانوا كتار من عنبر المدرسة بسرعة.
4: وقفوا هون. شوف وقفوا هون. جبت لك اربع شغيلة.
2: شو ما في غيرهم؟
4: شو بنعمل يا استاذ؟ الشرع ما بسمح لنا نتجوز اكثر من اربعة.
3: استاذ اذا بدك متعب عنده خمسة.
2: وكيف سامح له الشرع؟
3: مطلق وحدة بس بعد عم يلفي عليها.
2: ممكن نجيبهم اخ متعب؟
1: لا والله اليوم عطلت الاسبوعية.
2: طيب فينا نسجل اسماء الحاضرين؟
4: معلوم اللي بيطلع اسمه بتقرب لقدام خطوة. سجل استاذ.
2: ايوه.
4: ام احمد
2: سجلتها.
4: هي الثانية عيني. الثالثة ام احمد واخر وحدة ام احمد.
2: شو شايف كلهم ام احمد؟
4: انا اول ولد من كل مرة بحب سمي احمد حتى لو اجا بنت.
2: طيب فينا نبلش من اليوم؟
4: منبلش من هلا اذا بدك. ولو قديش رح تدفع لي على الراس؟
2: راس شو؟
4: راس اللفت. على حساب انت معلم وبتفهم.
2: شو بدي ادفع لها؟
4: والله ما بعرف. خوش دفعوني على هاي الاخرانية 3 ليرات باليوم لشغلها شوفير متحلي ما رضيتها.
2: بس المدرسة إلكن وفكري العملية تبرع.
4: تبرع شو؟ ارجعوا لورشة النافع. ارجعوا. مين دور الليلة؟ عشية بيجي لعندك تقبشي عظامي إن شاء الله. قال تبرع قال.
5: وينه؟
6: مين؟
5: وينه؟
6: مين؟
5: في واحد عميل قال جاي يعملنا مدرسة هون. مين؟
6: الأفندي.
5: أنت بلا ولا ما بيكفي المذبحة اللي عملت لنا إياها بعيد الكذب؟ تعال شوف.
4: أمر قال لك تعا.
5: ولك يا ابني انت شو فكرك الدولة سايبة هون؟
2: ليش شو عملت؟
5: جاي تفتح مدرسة للمعترين ما بتخاف الله؟
2: لأني بخاف الله جاي افتح لهم مدرسة.
5: قبل ما تفتح لهم مدرسة روح صلح لهم سقف الحبس صار له سنتين عم يدلف على المساجين المساكين. ما في بقلبك رحمة؟
2: بتضيع في سجن وما في مدرسة؟
5: سجن واحد استكترته على هالشعب الفقير. هاد ولك السجن مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعناق.
6: طيب
4: شو قال؟
6: طيب
4: قف قف بطوكيو وانظر إلى يوكوهاما إلى ما الخلف بينكم إلى ما
6: ما
7: ما لجماع لمشها وإيدا أجندلا يحملنا أم حديدا.
1: دعي القلب لاختزال الأماني والأزاهير لاختزال العطورة.
6: را
8: روعة الموت أن نموت كما نهوى ونحيا ونحنف القبر الحنون.
5: سمعت ها؟ ولك هذا شعب لازمه مدرسة ها؟
2: ولك هذا الشعب يلي لازمه مدرسة.
5: لك لشو؟
2: لك لنقضي على الجهل لنقضي على التخلف.
5: هلا هلا بينت نواياك يا ابن الحرام. ما باقي عنا غير هالشوية جهل وتخلف رافعين راسنا فيهم جاي تقضي عليهم. الله لا يوفقك. ولا دولتنا شو بيقولولا؟
7: دولة متخلفة.
5: إذا هالحرامي سرق لنا التخلف شو مصير دولة؟ شو
4: لا تهز بدنك يا بيك.
5: قولك يا ابني إذا كان مشان مصلحة الوطن ما هزيت بدني مشان شو بدي هزه؟ واتركني هز.
2: لو بتضل بترقص لبكرة بدي أفتح مدرسة.
5: بفتح أبرك أنا. جيب لي رفش ابو احمد.
2: ولك انت شو لك علاقه؟ انت مين؟
4: شي ولك هذا البيت ولا؟
2: ولك طز مين حكمك على هالمساكين؟
5: ولك الدستور.
2: ولك انا دستور
5: يا الله. ولك دستور الضيعه. ولك ارجي الدستور. ولك
2: وين الدستور؟
5: بالخرج.
2: وين الخرج؟
4: على الحمار.
2: وين الحمار؟
4: موقوف.
2: شو عمل؟
4: اكل الدستور.
5: قلت لي الحمار اكل الدستور. ها
2: ولك كيف انهضم معه هيك دستور؟ وكيف بدنا نفهم الحمار الثاني انه في شرعيه وفي دستور؟
5: ولك انو شرعيه؟ انتو حكمتوا هالشرلطان عليكم؟
4: والله من وقت ما وعينا على هالدنيا بنعرف انه بيك.
2: يقبرني الوعي يا ابو اعمى.
8: سلامة قلبك يا بيك.
2: الشرعيه انك تنجح بانتخاب.
5: عاد اذا القضيه قضيه انتخاب، هلا بعمل لك انتخاب بخمس دقائق وفق الدستور اللي بلعه الحمار وشوف بعينك.
2: حبيباتي ضنايا انتو، حشاشة كبدي.
5: تفضلت.
2: ولك ضيعك الا زعمة، منين بدي جيب لك شعب؟
5: بتجيب شعب من المدرسة، من العلم. يا اخواني العلم بيحل كل مشاكلنا.
8: اكبر مشكلة بتحل الخيزراني.
2: بيحلها العلم.
5: ها نورنا بالله من العلم تبعك، بركي بيحل مشاكلنا. الله لا يوفقك على العلم. شلون مرقوا على الحدود هذول ولا شاطر؟ بس تصادر على بسكوت لتلهو في نصها. ها تعا تص العلم تعا. الاشتراكية طريقنا نفيس. بفهم من هالشي انه حضرتك اشتراكي.
2: شلون شايف؟
5: اصبح مرحبا رفيق. ما انا اشتراكي مثلي مثلها.
2: ها اقرب لي اياها.
5: اسألون، انا ما بخلي عزيمة ما بشترك فيها. عزيمة، جنازة، جوازة، مؤامرة، كله كله بشترك فيه، حتى مواسمهم وأرزاقهم مشترك بثلاث أرباع أو أكثر.
2: لك يا جماعة، يا جماعة الاشتراكية عدالة، محبة.
5: وأنا شو عم بعمل؟
2: ولك أنت حرامي.
5: أنا حرامي ما؟ فإذا
8: يا عم يعطيني بنتك، يا عم يعطيني بنتك، وحسب الله أخذها، بلل يا عيني بلل.
5: روجب لي كرسي، الله ياخذك إن شاء الله. توفر أمان أنت ولا؟
8: حاضر يا بيت.
5: حط لك. هيك صارت الموضة هلا، البيك بيروح لعند الكرسي. يخرب بيتك لك انت، مين واسطتك ولا مين؟ حط لك حرصا على المصلحة العامة وخوفا من تسميم افكار المواطنون الشرفاء بالعلم والاشتراكية وحرصا على تراثنا وفركرورنا، قررنا ما يلي: اولا يمنع تداول العلم والاشتراكية في دولة غربة المستقلة، ثانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخص واحد. ولا ولا ما سمعتوا الأوامر، بعدوا عن بعضكم. أبو ريشة بعيد عن بعضك. ثالثا تغلق أو بالأصح تقفل قهوة غربة باعتبارها بؤرة للتجمعات ويمنع التجول في الليل. رابعا يعاقب كل من يخالف هذه الأوامر بالسجن حسب المادة 32. حط لي التوقيع.
8: نعم.
5: وزير التربية والتعليم والمطاحن.
8: فهمتوا؟ لا
2: بدي افتح مدرسة.
5: إيه بفتح أبرك أنا.
3: جدك صريدة.
5: والله لا معوسة والله.
3: استرشمت إيدك علي يا بيك يا آدمي.
2: ولك الضيعة بدها تتغير والمستقبل جاي غصب عنا.
5: إذا لقى طريق هذا سؤال عنه
8: المستقبل.
5: إذا لقى طريق هذا المستقبل يجي عليه.
8: لك البوسطة ما لها طريق تصاحب.
2: ولك جاي المستقبل جاي.
5: إيه لنشوف.
8: الله يلعنكم، هزيتوا له بدنه.
2: علي معه السكة.
3: إيه روح.
9: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد: فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بحبه.
1: يعني بعتقد بهالثلاث مسرحيات اللي قدمهم الكاتب الراحل محمد الماغوط من خلال غربة كاسك وطن وضيعة تشرين، كل مقطع كل جملة فيها رسالة. طبعا من بعد المعاناة التي عاناها في سجون نظام الأسد البائد، وهي صورة عن اللي بعده ماشي لغاية الآن. كل مشكلته للأستاذ إنه جاي يفتح مدرسة لحتى ينشر العلم. هيدي المسرحية من إمتى؟ من السبعينات، ولغاية الآن بعدنا كل حدا بيحاول إنه يمحي الجهل وينشر العلم بين شعوبنا يتعرض لكل هذه المكائد، وصولا إلى قتله بعض وقت. وهيدا اللي عايشينه حل، واللي كنا عم نحكي عنه بالفقرة السابقة. صرت إذا بدك تطبق القانون، بدك تطبق الدستور، تتمسك بهذا السلاح اللي هو مفترض سلاح نقي وطاهر، صرت أنت اللي عم تخالف الأعراف. وعلى سيرة الأحداث، طبعا بالأمس كان من الأخبار البارزة هو حكم الإعدام، بداية طريق العدالة، كما نطالب بالعدالة بلبنان، العدالة في سوريا، كما بدأت الثورة من أطفال درعا وجايك الدور يا دكتور، إجا الدور للدكتور. بدأت العدالة أيضا من عاطف نجيب يلي عزب أطفال درعا.

محكمة الجنايات الرابعة بالعاصمة السورية المحررة دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العربيان كانت عم تصدر الحكم الأول بالأمس على رئيس فرع الأمن السياسي السابق بدرعا المجرم عاطف نجيب بالإعدام، كما أصدرت الحكم نفسه غيابيا على كل من الرئيس الفار الهارب وشقيقه قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد. هالشي كان خلال جلسة علنية بمحكمة الجنايات الرابعة بالعاصمة دمشق للنطق بالحكم حضوريا على عاطف نجيب وغيابيا على باقي الأسماء يلي صدرت من وزير الدفاع وصولا إلى كبار الضباط يلي شاركوا بقتل شعب للبقاء بالسلطة. طبعا كان يوم تاريخي بالنسبة للسوريين وبالنسبة لعاشقي الحرية وبالنسبة للناس اللي لغاية اليوم، يعني انت اذا من كم سنة بيجي بقلك انه في محكمة سورية بدها تطلع حكم بالاعدام على بشار الاسد واخوه وعلى وزراء دفاع و كنت اكيد بتقلي ماذا تدخنون في تريبولي يا فهم، شو شارب الصباح، شو جاي محشش، انت تهزي يا رجل. إنما هذا الهذيان لم يكن إلا الحقيقة والواقع والإيمان التام بأنه العدالة جاية بيوم. هلأ بتطلع لك ناس بتقلك طريقة التنفيذ كيف بده يتنفذ حكم غيابي، هذه كلها تفاصيل قانونية، بالنهاية بداية طريق العدالة وصدور هذه الأحكام، وبالتالي صار الموضوع مختلف بطريقة قانونية وصارت المطالبة حقنا الطبيعي للدولة أنه يطالبوا بهؤلاء الهاربين من وجه العدالة يلي عليهم أحكام بالإعدام. شوفوا الفرحة لدى الشعب السوري يلي نزلوا وتظاهروا يلي نزلوا واحتفلوا بهذه القرارات الأولى وزلغية النساء، الاحتفالات اللي صارت كلها تعبيرا عن الفرح بالعدالة. طبعا العدالة لا بترد حدا من هالمليون اللي قتلوهم، ولا بتنسيهم البراميل، ولا بتنسيهم الكيماوي، ولا بتنسيهم غاز السارين، ولا بتنسيهم كل التعذيب يلي عاشوه، كل الضحايا اللي راحوا تحت التعذيب. إنما هيدي بداية استرجاع الحق لا أكثر ولا أقل، هي بس بتبرد القلوب مثل ما بيقولوا. مش أفضل ما دل الناس بلا محاكمة؟ مش أفضل ما دل القصة هيك معلقة؟ شوف سبحان الله تواكبت، يعني تواكبت هذه الأحكام اللي صدرت بالأمس واللي طبعا يعني زادتنا سعادة من بعد السعادة بالقوانين اللي تم إقرارها أو قانون العفو العام أو مواقف رئيس الحكومة. شو كيف ترافقت مع الفيديو اللي كان عم ينتشر عن احتفال عم يقيمه مراسل الجزيرة بروسيا أكرم خزام مع المندوب السابق للنظام البائد بالأمم المتحدة بشار الجعفري، واللي كانوا قاعدين سهرانين سكرانين عم يرقصوا. فيديو تم تداوله بفرجوه كيف عايشين هؤلاء الضباط الهاربين بالأراضي الروسية. الله، الواحد هو بيسأل سؤال بس لهالناس اللي كانت تقاتل بصفد أو تقاتل كرمالهم أو تدافع عن هذا النظام وكذا، شو موقفكم انتو هلأ لما عم تشوفوا هودي كيف هربوا بمصريتكم، سواء اللي عايشين بلبنان، اللي عايشين بروسيا، اللي عايشين بالإمارات، نهبوا ما لآخر لحظة، ضلوا عم ينهبوا بالبلد، نهبوا المصرف المركزي، نهبوا الذهب، ما تركوا شيء، ما سرقوا، أخذوا الأموال معهم وعايشين عم يتبرطعوا فيها، وانتو كنتوا عايشين بالذل وبالقهر وبالفقر. كرمال مين قدمته هيدا الدم؟ حدا بيعمل هيك شي مراجعة؟ حدا بيفكر من عم أنا كرمال مين كنت عمود؟ كرمال مين مات ولادي؟ كرمال مين قتلت شعبي؟ كرمال مين شاركت بهذه المجازر وهذا التعذيب؟ شأنهم شأن الناس اللي اجت باقي الميليشيات من لبنان ومن غير اللي راحوا كرمال شعارات طويلة عريضة ولن تسبق زينب مرتين والمقام وما بعرف ايه وكذا، وأكلت الأكباد والإرهابيين، وهينانا صرنا بدأ نعمل قعدة علنية وصار الأخ الشرع. هالناس اللي فقدت ولادها واللي عددهم بالالاف غير اللي تم قتله من قبل النظام، حدا بيفكر انا كرمال مين كنت عم قاتل؟ حدا عم بيفكر انا كرمال مين دفعت ولادي ودفعت كل هذا الكره وكل هذا الانقسام وكيف وقفت بوجه الشعب مع هذا النظام الظالم؟ شوف ترافقت، شوف احكام الاعدام اللي صدرت بالامس ترافقت مع هذا الفيديو، عايشين عم يتنعموا وعم يسكروا وعم يعربدوا، ما فرقاني معهم، هن عملوا كل اللي بدهم، حكموا بما يستطيعوا من سنوات، واخر شيء نهبوا البلاد قبل ما يهربوا مثل الفيران مثل الجرادين.
إنما حتى لو هربوا العدالة قادمة اليوم وبكرة وبعدين، والمؤمن بالعدالة والمؤمن بعدالة رب العالمين أولا بيعرف تماما إنه ما ضاع حق وراءه مطالب. مثل ما أن الأحكام صدرت غيابيا ضد بشار وماهر الأسد وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، إضافة لعدد من ضباط الأمن البارزين محمد أيمن النعيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، وهيدي الأحكام الأولية. بعد في كثير من الأحكام ستصدر، وكل هؤلاء المجرمين سينالون عقابهم بالدنيا وبالآخرة.

التعليقات على هذه الأحكام طبعاً كان رح بيكون لها كمان حصة معنا بالفقرة الأخيرة اللي مقسمينها ما بين تعليقات الرأي العام على السوشيال ميديا على الجلسة التشريعية وعلى القرارات التي صدرت بالأمس بالإعدام. أول مسار العدالة، جاك الدور يا دكتور.

والله ما فينا نقول غير الحمد لله مليون مرة. يعني كل ما نشوف هيك أحداث منقول الحمد لله اللي أطال بعمرنا لحتى نشوف هيدي الأيام المجيدة. ناس كتير بالملايين قضت حياتها وراحتي وعم تحلم بهيدا النهار وهذه الأيام التي ترى فيها هؤلاء المجرمين يحاكمون ويعاقبون والناس عم تبزق عليهم بالملايين.

لعمري إنها من أجمل المكارم ومن أجمل المنح الربانية إنه عطانا العمر لحتى نشوف انهيار هذا المحور الغدار. خلينا نروح صوب المقال اللي اخترناه لليوم من سيدي. صراحة أنا براسة بيعجبني، أنا مش راسة بيعجبني من ناحية جمالة، يعني راسة بالكتابة بيعجبني جدا وبتابع مقالاتها الأسبوعية. عم نحكي عن الزميلة العزيزة السيدة ملاك جعفر عباس يلي كاتبة مقال جميل جدا بأساس ميديا بعنوان الحزب بمخاض التتريك، يعني هل يتترك الحزب على التجربة التركية بالإسلام السياسي. هلا كرمال الوقت رح حاول اختصر شوي من المقال، رغم انه هو غني جدا بالمعلومات، بس لانه مقال طويل فبده شوية اختصارات. إنما للأمانة كتاباتها جدا متفوقة، ألم جيد، أفكارها، طريقة عرضها للأفكار، تجميع الأفكار في نوع من الفكر الجديد. فتحية لملاك جعفر عباس وكتاباتها المتحررة من بيئتها وطائفتها بالأول. زميلتنا ملاك المقال: فتح نعيم قاسم بابا ظل مغلقا منذ سقوط نظام الأسد، حين أعلن أن لا مانع من لقاء القيادة السورية الجديدة والعمل على إقامة علاقة أخوية وإيجابية وتعاونية معها. سبق هذا التحول في نبرة الحزب انفتاح سوري عبر عنه غير مرة رئيس الشرع، وأطره ضمن إعادة بناء العلاقة بين الدولتين بعد سنوات من الاختلال. جاء الانخراط التركي المتزايد في الملف اللبناني بالتوازي مع الدور السعودي والمصري والقطري ليوفر مظلة إقليمية تمنع انفجار العلاقة بين دمشق والحزب وتتيح التفكير في إعادة ترتيبها. في اللحظة التي خسر فيها الحزب طريق إمداده السوري وتقلص النفوذ الإيراني وتراجعت قدرته على فرض شروطه بالقوة، يفتح الانفتاح التركي وإعادة صياغة العلاقة بدمشق باب السؤال المشروع: هل يستطيع هذا الحزب أن يتترك؟ لا يعني التتريك هنا الخضوع للسياسة التركية أو التحول إلى أداة في يد أنقرة، بل اكتساب القدرة التي طورتها الأحزاب الإسلامية التركية على مدى عقود في تقديم نفسها بلباس مدني محافظ وتحويل الشرعية الدينية إلى برنامج حكم وإدارة واقتصاد. فمن حزب الرفاه إلى العدالة والتنمية راكم الإسلاميون الأتراك خبرة طويلة في نقل شرعيتهم من المسجد إلى البلدية، ومن خطاب الهوية والصدام مع الدولة العلمانية إلى الخدمات والأسواق والانتخابات. ربط الإسلام السياسي الأردوغاني التدين بشبكات رجال الأعمال

الصناعة والتجارة لا بتأسيس جناح عسكري مستقل عن الدولة، وهي الخبرة التي استفاد منها أحمد الشرع في تغيير لغته ومظهره وتفكيره وعلاقاته الخارجية، وفي فهم أن حكم دمشق لا يستقيم بشعارات السلفية الجهادية، بل يحتاج إلى اعتراف دولي وأسواق مفتوحة ومؤسسات قادرة على إدارة بلد محطم. لكن المقارنة بين الشرع والحزب تتوقف عند حدود الشكل، فالشرع لم يسلم سلاح هيئة تحرير الشام إلى دولة يديرها خصومه، ثم تحول إلى زعيم حزب سياسي ينافس على عدد من المقاعد النيابية، انتقل بالتنظيم من الفصيل إلى مركز الدولة. زاد هذا التحول سلطة الشرع، أما التحول المطلوب من الحزب فينزع عنه مصدر سلطته عندما يدخل السلاح الفصيل السوري إلى الدولة التي يحكمها الشرع. يصبح الرجل رئيسا يملك جيشا، أما عندما يسلم الحزب سلاحه إلى الدولة اللبنانية فيصبح نعيم قاسم رئيس حزب بين رؤساء أحزاب، ويفقد القدرة على تقرير الحرب والسلم وفرض حق النقد بالقوة. يحتاج الشرع إلى دولة قوية لأنه يقف على رأسها، وأما الحزب فيحتاج إلى دولة ضعيفة لأنه لا يستطيع امتلاكها، ولأن مرتبته الاستثنائية لا تستمر إلا حين تعجز مؤسسات الدولة عن احتكار القوة وعن احتكار القرار.

تابع ملاك عباس بمقالة: تقف سوريا في قلب هذا الاختيار كجردة حساب قد تكشف مدى استعداد الحزب لمراجعة تاريخه قبل إعادة إنتاج مستقبله. فالحزب لم يدخل سوريا دفاعا عن لبنان، ولم يرد على عدوان ارتكبته بحقه القيادة السورية الحالية عبر الحدود، عبرها بتكليف من مرشده دفاعا عن سلاحه وخط إمداده الأسدي تحت الشعار الطائفي لن تسبى زينب مرتين. ليس مستنقع الدم السوري خلافات يمكن تجميدها، ولا صفحة مؤلمة يطويها اجتماع بروتوكولي، بل يحتاج إلى مطهر حقيقي ومراجعة عميقة للتاريخ والقرارات، والأهم اعتذار علني للشعب السوري عما اقترفه الحزب على أرضه من مجازر، وعندئذ تصبح المصالحة ممكنة. صحيح أن دمشق تحتاج إلى حدود مستقرة، ويحتاج لبنان إلى تجنب فتنة مذهبية، وتريد تركيا ملء الفراغ الإيراني ولجم الانتفاع الإسرائيلي في الإقليم، لكن الواقعية السياسية لا تعني تزوير التاريخ ولا منح عفو أخلاقي مجاني. لا تكفي عبارة الأخ أحمد الشرع لكتابة صفحة جديدة، فالصفحات الجديدة لا تكتب فوق الدم قبل قراءة الصفحة القديمة. لذا أي لقاء لا يتضمن اعترافا بالمسؤولية ومراجعة للرواية سيبقى صفقة أبنية بين قوتين، لا مصالحة بين مجتمعين. تسأل ملاك: هل يستطيع الحزب أن يراجع تاريخه قبل أن يبدل تحالفاته؟ في الغالب لم تكتفي الأحزاب التي انتقلت من الراديكالية إلى السياسة بتغيير الخصم والخطاب السياسي، بل غالبا ما أعادت تعريف مفهوم الدولة والشرعية وموقفها من العنف. أما الحزب فيريد حتى الآن من سوريا أن تنسى حربه عليها، ومن السعودية أن تنسى حملاته وتهديداته وتتجاهل خلاياه في دول الخليج، ومن اللبنانيين أن ينسوا استخدام سلاحه في الداخل، ومن بيئته أن تعتبر كل خسارة مجرد جولة في صراع طويل. يقتضي التتريك الحقيقي إسقاط السردية المقاتلة التي جعلت السلاح أصل السياسة وكل المؤسسات المدنية فروعا له. يقتضي الانتقال من شرعية الشهادة إلى شرعية العمل، من اقتصاد التعويضات إلى اقتصاد الانتاج، ومن حفر الأنفاق إلى ربط المناطق بالأسواق التجارية.

تختم ملاك عباس مقالة: نجح الإسلاميون الأتراك في مرحلة صعودهم في جعل الدولة نهاية المشروع ووعائه، فيما بنى الحزب نفسه على عقيدة تعتبر الدولة اللبنانية محطة ناقصة، وتبقي الثورة والسلاح والمرجعية العابرة للحدود أعلى منها. لذلك لا تظهر في خطابه حتى الآن مراجعة توازي حجم التحول المطلوب. حتى الآن يريد الحزب تتريك علاقاته الخارجية لا تتريك نفسه، يريد أنقرة وسيطا والشرع جارا متفهما، والسعودية محاورا، والدولة اللبنانية ممولا لإعادة الإعمار لحرب هو قام بها، فيما يريد أن يبقى قرار الحرب والسلم في يده. قد يتعلم الحزب من الأتراك فن تبديل اللغة، ومن الشرع فن تبديل المظهر، لكنه لم يقرر بعد التخلي عن الفكرة التي صنعت كيانه. السلاح ليس وظيفة، بل هو الحزب نفسه. طبعا المقال يأتي من بعد المبادرات التركية ومحاولة الوصول إلى حل بموضوع السلاح والدخول إلى الملف اللبناني من عدة جوانب وأبواب، وتحديدا بالعلاقة بين لبنان وسوريا من دولة لدولة، أو محاولة إصلاح ذات البين. فسألت سؤال بالمقال: هل يستطيع هذا الحزب ممارسة تجربة التتريك، أي التحول إلى الدولة كما قامت الأحزاب الإسلامجية في تركيا؟ هذا الأمر متروك للأيام إن كانوا يتعلمون من التجربة، مع أنه أشك، لأنه لابد أن يتعلموا كي يتعلموا من كل التجارب. عصا تعلم عجلهم إن شاء الله.

هلا كنت مجمع لكم كم شيء مهم يعني من التعليقات والتغريدات على الموضوعين الأبرز. موضوع ما حصل بالأمس بالجلسة التشريعية وتحديدا المناكفات اللي صارت من وزير الدفاع، والموضوع الثاني اللي هو الحكم بالإعدام على الفار الهارب وباقي أعضاء النظام. إنما الوقت مش رح يسمح لنا كتير نتوسع بهذه العناوين، وهي باقية معنا فيلي باقية، بس خلينا بما أنه الحرب الدائرة أو المعركة الدائرة ما بين أنصار الدولة وأنصار الدويلي فيها لعب كتير على المفردات، كمان خلينا نميز من هلا ورايح. يعني ما فينا نقول كل المواقف غرد فلان غرد للمواقف العقلانية، بينما بدنا نستخدم كلمة تانية با للمواقف الغير عقلانية، مواقف التحشيش. مثلا نعق فلان، عوى فلان، عوى منيح كلمة عوي لك، لأنه يتامى النظام بلبنان كانوا زعلانين من أحكام الإعدام أكثر من أنصار النظام اللي موجودين كانوا بسوريا أو بباقي المناطق. يمكن الأبرز تعبير عنهم هو وئام شوس، وئام وهاب يلي سارع دغري مباشرة لحتى ينعق أو يعوي على صفحته على منصة أكس ويكتب: مجرمو القاعدة أصحاب السيارات المفخخة وقطع الرؤوس يحكمون بالإعدام على الرئيس بشار الأسد واللواء ماهر الأسد. فاصل للضحك. والله انت فاصل للضحك، انت فاصل للتحشيش. يعني صراحة شايف على القليلة قليلة شو هالأحكام الجائرة هاي. شو يعني انه واحد كان جاي رئيس بالقوة وكذا وقاعد 30 سنة بالحكم، واذا يعني قتل مليون شخص من شعبه، واذا قتلهم بالكيماوي وغاز السارين وبالبراميل المتفجرة وذبح وعذب وهجر الملايين، بيستاهل الاعدام؟ هيدا بيستاهل مكافأة برأي وئام شوس؟ طبعا يا دائما النظام. على كل إن هيدا كبيرك هلا، كبيرك هلا، تعويلك شيء تعوي على المنصة، تطلع لك شيء مقابلة تسب تهدد وتطلع، بس كل العالم صارت اخيتك، انت اللي فاصل للضحك. الناس بتحضرك لحتى تضحك عليك، بتقطع فيديوهاتك لحتى تضحك عليك وعلى اطلالتك وتصريحاتك وعلى زرع الشعر تبعيتك اللي فشل بكل شيء. فاشل يا فاشل. بينما إذا بدنا ناخد رأي عقلاني فهو من السائر السوري الحر زياد الصوفي، زياد يا أخي اسمه زياد، يلي واكب هذه الثورة وكان من مؤيديها ومن الفاعلين فيها منذ بدايتها، قال لك: اليوم تكتب صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لا أحد فوق العدالة، لا قصر يحمي قاتل، ولا هروب إلى موسكو يمحو الدم السوري، ولا سنوات من الإفلات من العقاب تستطيع أن تهزم ذاكرة الضحايا. اليوم لأول مرة لا يكون السؤال متى تأتي العدالة، بل ماذا تفعل العدالة بمن ظنوا يوما أنهم فوقها. إنه يوم مجيد، لأن سوريا التي عاشت طويلا تحت حكم الخوف بدأت أخيرا تحكم باسم الحق. بوركت الأنامل يا زياد. بملف الأحكام بالإعدام، أما بالملف اللبناني وتحديدا بقانون العفو العام وما جرى بالجلسة من حرد وزعل وزير الدفاع والموقف الصلب رجل الدولة رئيس الحكومة، فلعل إذا بدنا ناخد من جماعة اللطم ومن جماعة الدويلي بناخد واحد من أبرز أصواتهم والذي ينعق بشكل يومي برضو على منصات التواصل. عم نحكي عن رئيس المحكمة العسكرية سابقا واللي ساهم بكل هذه الأحكام من الإعدام بغزارة، اللواء منير شحادي، يلي كان عم يكتب: لم يمر على لبنان أخبث وأنجس منه، إنه النمس، قصده على رئيس الحكومة. طبعا النمس تيمنا بشخصية النمس بباب الحارة، وهن انه هاي الالقاب فكرهم بهالطريقة يبع بيعبروا، ما ادري انكم بدنا نغير، ما بقى في هيدي غردة نعقة عوى. اتت الردود عليه طبعا بالمئات. زميلنا ابراهيم ريحان كان عم يرد عليه ويقول له: الصغار من امثالك مكانهم السجن بالمحاكمات السياسية يلي كنت تحكم فيها،
احترم البدلة اللي كنت تلبسها قبل ما تتطاول على رئيس حكومتك غصب عن راسك، وما قالك منها لا الشرف ولا التضحية ولا الوفاء. شقفة موظف صغير كنت وستبقى، ولن تكبر بالتطاول بل تزداد صغرا. ما لك من اسمك إلا شحادي. رد صاعق والله من صديقنا العزيز إبراهيم يلي كبس واحد مرتبة، يعني هيدا اسمه قصف جبهات. زميلنا الآخر محمد بركات كان عم يكتب تطوران أغضب منير شحادي ومشغليه إلغاء عقوبة الإعدام، وهو يلي حكم بدم بارد عشرات الشباب بالإعدام وأراد أن يرسلن إلى المشنقة بأوامر من حزبه، وقانون العفو العام الذي سينصف العشرات ممن حكم عليهم بالسجن بالحقد والمذهبية. وهو على مواقع التواصل يشتم هذا أعلى ما في خيله هو ومشغليه هذه الأيام. فعلا هذا أعلى ما بخيلهم اللي عم تشوفوه، مين اللي عم درج الشتمين ودرج لغة الشتائم وانتهاك الأعراض والمسبات، هذا اللي قادرين عليه. الفاشل الخاسر المطلع بإيده شيء ما قادر غير يسب، فسبوا الطموا انبحوا صيحوا لا تجمعوا. تخيل هيدا واحد من الناس اللي مثلا هلا اللي عم يطالبوا لهم بزياده التعويضات والمعاشات بما انه كان ضابط بالمؤسسه العسكريه، تخيل هيدا الناس مفترض ان تتعاطف معه وتطالب انه نزيد له، طبعا نظرا لمجهوده الجبار يلي خلال توليه رئاسه المحكمه العسكريه ركب كل هذه الملفات وحكم على العشرات بالاعدام والسجن المؤبد احكام جائره ظالمه مذهبيه حاقده طائفيه دون اي مسوى قانوني. وبدل ما يستحي على دم ويتخبى من بعد ظهور الحقائق، بعده لغاية الآن يتمتع بالوقاحة ويتمتع بالنمردة لحتى يطلع ويغرد ويطلع ويكتب ويطلع مقابلات يستفرغ فيها آراءه التافهة. وبيرجع قال البعض بيزعل لما بيقلك كنتوا طرف، كل هيدا ما كان طرف، لا أبدا ما كانوا طرف. كل هذه الأحكام الجائرة الظالمة، كل هذا الأسلوب اللي بعده لغاية الآن يمارس، كل هذا الحقد وكل هذا الانتماء للدولة لرجل لبس بدلة الدولة لسنوات طويلة، لا مش طرف أبدا. على كل عويب لك عويب ترتاح.

هلا احلى شيء بالموضوع لحتى نختم هلا الزاويه هاي انه رئيس الحكومه اللي اول ما اجى اتهموه انه علماني وما بيصلي وما بيصلي مع العيد وما بعرف ايه، هو اللي انصف الاسلاميين، هو اللي قدر انه يحقق قانون العفو العام من بعد ما شفنا اللي كانوا يفرجونا حالهم عم بيصلوا ويتصوروا هن عم بيصلوا كرمال الاستعراض، ما قدروا يعملوا شيء غير المتاجره بارواح ودماء الناس. شفت المفارقه وين؟ هيدا الصدق.

0: وينو الكين الصيفي؟ مبسوطة هاي بهالطنجرة البخار اللي عايشين فيها؟
1: عايز ابقى مفرفش ومنعنش فاكك وفرش، هفضل على البحر
0: هلا كله عم ببلبط على طريقته الخاصة.

0: كل سنة الصيف عم يزداد حرارة، حتى الشتاء عم يزداد برودة، تغيرات مناخية كتير كبيرة يعني طبعا، وهذا ليه؟ أنتوا عارفين ليه؟ ولو معروفة ما كشفنا المؤامرة من زمان، إخواتنا بالعراق كشفوا، أو دي الأمريكان، الأمريكان عم يجي يسرقوا لنا الغيوم، الله لا يوفقهم وياخذوا اللي عندهم على أمريكا.
1: وهروح غردقة سخنة وشرم وساحل شرير.
0: هاي المؤامرة الأمريكية الصهيونية أمريكية داعش إمبريالية مشان تزبط يعني.
1: قميص مشجر.
0: هاي الأمريكان إجوا أخذوا لنا الغيوم وشفتوا كيف صار الطقس عندنا؟ أبدا نحن ما لنا علاقة لا مولدات وسيارات وأزمات بيئة وكأبدا ما لها علاقة هي بالتغيرات المناخية، هيدي مؤامرة أمريكا سرقت الغيوم الله

وتحية للي عم يسمعونا على الشواطئ. مش معنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتم عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتم بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقي لنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. والبلبطة نتمنى لكم البلبطة.

0: هلا شوف انا بقدر اني اصدقائي وصديقات اللي عم يمطروني بتغريدات جبران باستيل بالامس بما خص قانون العفو العام وكيف انسحبوا من جلسة الانتو. بتعرفوا اللي انسحبوا ان كتلة البرتقالي وبعدين كتلة الحزب المنافق اللي انسحبوا من الجلسات لحديت ما فرطوها ونص كتلة تبري كمان. والله ما في داعي علي عليهم مش هناك. هلا انا كنت شيله تغريداته ضمن فقره السوشيال ميديا بس ما كان معنا وقت وبعدين ما له اي اهميه يعني. بعدين هذا الموضوع ردينا عليه من زمان يعني ثابت عنا. اخر ناس بحق لهم يحكوا بموضوع الجيش هن العونيه, اخر ناس بالعالم بالكوكب. لا لانه اللي ترك الجنود عم يندبحوا وهرب بالبيجامه واللي لما صار رئيس ما سال عنهم هن معتقلين بسجون النظام البائد يست امه ما يزيد علينا بالدفاع وبمحبه الجيش. فما بيستحقوا أكثر من هيك رد يعني. دعوهم كمان ضمن سياسة عولك.
1: عايز امسك شنطي واحضرها ولو رايح فين.
0: قال لك معقول رئيس الحكومة يقول للوزير ممنوع تحكي؟ ايه معقول معقول يا سيد جبران. ايه هيك الدستور بيقول, دستور من خاطرك يعني. ان شاء الله تكون انجرحت. تعرفوا للدستور؟ سمع فيه للقانون ولا ما بتعرفوه؟

0: إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار، وإن شاء الله بكرة منلتقي بيكون القانون تم إقراره وخلصنا بقى من هذا الملف، وخلي اللي بده يبكي يبكي واللي بده يلطم يلطم. الناكن بواتا، إذا قادرين تعملوا قانون عفو عام بلانا تفضلوا فرجونا، هاي قدرتوا؟ آخر شيء نحن اللي بنعمل قانون العفو العام، نحن وقت البدنا
1: سخنة وشرموزة حل شرير وعد على البول.
0: وإذا قادرين تمرقوا قوانين بلانا تفضلوا فرجونا، ما قلناكن هذا الحديث المشهور، لو سمعتوا منه كنتوا وفرتوا علينا شهور من الجدل. دمتم بخير وأسعد الله صباح البلبطة صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.
2: Your name here.
3: Tripoli FM.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

لك حدي واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمرة، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.5.

0: 101.7 FM. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي FM بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-48-5.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراض البحر؟ نقيت غراض الجبل؟ نقيت غراض جوزك؟ وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراض شو ما بدكن للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.
1: دايما هيك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر.

0: لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشاء الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لعش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5 7

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية. بتصل

التصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الإسلام.
1: لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
3: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
3: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
3: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
3: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: number one hit music station.
1: ولا بعمري عاقل كنت وحياتي

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75

0: مطمئنين أو زوروا صفحات أورج أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.
1: لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
3: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي اف ام.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهاني